جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.
4: أخوتي الأحبة، الله معكم. نحن اليوم عم نحضر حلقة عيد العنصرة يلي رح يجي بعد يومين. نحن احتفلنا الأسبوع الماضي بخميس صعود الرب يسوع إلى السماء في اليوم 40 للقيامة، واليوم أو امبارح احتفلت الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بعيد خميس الصعود. الأحد الكنائس الكاثوليكية بتحتفل بأحد العنصرة وحلول الروح القدس على التلاميذ، والأحد الوراء تحتفل الكنائس الشرقية بهذا العيد. سوية اليوم رح نلتقى نتوقف حول معنى هالعيد في الكنيسة، واللي هو أصلا عيد منبثق من عيد يهودي كانوا اليهود يحتفلوا بهالعيد، عيد الأسابيع قبل ما يصير مع المسيح ومع الروح القدس عيد خاص للروح القدس بحلوله على التلاميذ في العلية في اليوم 50 للقيامة. المسيح وعدنا بأنه رح يبعث لنا الروح القدس، ووعد الرسل بشكل خاص وقال لهم رح يجي باراقليت آخر، معزي آخر، محامي آخر، لا يشجعكن، لا يقويكن، لا يعطيكن كل شيء أنا أعطيتكن إياه، علمتكن عليه، تيذكركن بكل شيء أنا علمتكن إياه. اليوم رح نتوقف حول سفر أعمال الرسل الفصل الثاني، واللي بيحكي عن حلول الروح القدس على التلاميذ، ومريم العذراء كانت حاضرة في هذا الحلول. فإذا نقرأ من سفر أعمال الرسل الفصل الثاني من الآية 1 للآية 14. يا إخوتي، في تمام اليوم 50 كان الرسل معا في مكان واحد، فحدث بغتة دوي من السماء كأنه دوي ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظاهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقر على كل واحد منهم لسان، وامتلأوا كلهم من الروح القدس، وبدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما كان الروح يؤتيهم أن ينطقوا. وكان يقيم في أورشليم يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت احتشد الجمع وأخذتهم الحيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فدهشوا وتعجبوا وقالوا: أليس هؤلاء المتكلمون جميعهم جليليين؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا باللغة التي ولد فيها؟ ونحن الفرتيون والماديون والعيلاميون وسكان ما بين النهرين واليهودية وكبادوكيا وبنطس وآسيا وفريجيا وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا القريبة من قيروان، ورومانيون نزلاء، يهود ومهتدون، وكريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا عن أعمال الله العظيمة. وكانوا كلهم مدهوشين حائرين، يقول بعضهم لبعض: ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين: إنهم امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وخاطبهم قائلا: أيها الرجال اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لا، ليس هؤلاء بسكارى كما تظنون، فالساعة هي 9 صباحا، بل هذا هو ما قيل بيوئيل النبي: ويكون في تلك الأيام الأخيرة، يقول الله، أني أفيد من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبانكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما. إخوتي الأحبة، نص بكمل من عظة مار بطرس الأولى بيوم العنصرة، واللي فيه يسوع أعطى من خلال الروح القدس القدرة لبطرس وللرسل أن ينطقوا لغات متعددة ولا يخافون. ومن بعد ما أمضوا 50 يوم في العلية، كانوا أنجا يطلعوا مرة واحدة، طلعوا يتصيدوا سمك، ولما ظهر لهم المسيح رجعوا إلى العلية. كانوا خايفين من أنه يكون مصيرهم على مثال مصير المسيح، ولما حل الروح القدس عليهم غير لهم كل مسيرة حياتهم، ما عادوا خايفين، صاروا مستعدين أنهم يموتوا في سبيل إيمانهم بالمسيح. القائم من بين الأموات. إخوتي الأحبة، رح توقف على بعض الأفكار يلي بتردنا للعهد القديم، مثل ما ذكرت في المقدمة إنه هالعيد عيد العنصرة كان يعتبر عيد الأسابيع، ومنعرف نحن عيد الأسابيع عند اليهود هو من بعد 50 يوم لعيد الفصح اليهودي، من بعد ما أعطى يسوع أو من بعد ما أعطى الله موسى أن يخرج من أرض مصر، صاروا يحتفلوا سنويا بعيد الفصح، عيد خروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية. فإذا منحكي عن أولا عيد خروج الشعب اليهودي من أرض مصر على يد موسى، فهالعيد عيد الفصح كمان بيحكي عن عبور شبح الموت عن أبناء اليهود وحصاده لأبناء المصريين. وبالتالي نحن منعرف فعليا أنه صاروا سنويا يحتفلوا بهذا العيد. بالنسبة لنا أخوتي، صارت الكنيسة تحتفل بهالفصح زيته، إنما بمعنى آخر هو عبور المسيح من هالحياة للحياة الأبدية بانتصاره على الموت، وثانيا عبور شبح الموت عنا نحن المؤمنين به، فما عدنا نموت موتا كاملا أو موتا أبديا، بل نعبر مع المسيح إلى حياة جديدة، واللي هو منسميه الخلاص. أخوتي الأحبة، إذا بدنا نرجع للعهد القديم ونفهم معنى عيد الأسابيع، هو لما الله أعطى موسى الشريعة لي على جبل سيناء، ومنعرف كتير منيح كيف كان حضور الله على الجبل، غطى الجبل كله بغمامة حتى أن بهيمة كانت إذا وطأت ذلك الجبل تموت، وكان الخوف مسيطرا على الشعب اليهودي لفترة معينة. لما قطع 40 يوم شافوا أن موسى ما رجع، رجعوا يعبدوا العجل، إلى أن إجا موسى وكسر لوحي الوصايا، ومن بعدها رجع 40 يوم تانيين، طلع على الجبل تحصل على الوصايا، وصاروا سنويا يحتفلوا من بعد 50 يوم من عيد الفصح اليهودي بعيد الأسابيع شفعوت، يلي هو بدل على إعطاء الشريعة لشعب الله. بالنسبة لنا أخوتي، بعيد العنصرة نلنا الشريعة الجديدة، واللي هي شريعة الروح القدس. بالنسبة لنا الروح القدس هو شريعتنا، ونحن منعرف بحسب التعليم، تعليم الكنيسي، أن الروح هو المحبة يلي بتجمع الإب بالإبن والإبن بالإب. هالمحبة هي شريعتنا من هلأ ورايح. نحن ما عندنا شريعة أخرى سوى شريعة المحبة. لهالسبب يسوع قالنا أو أعطى تلاميذه شريعة جديدة وحيدة: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف التلاميذ، بهذا تعرفون أنكم تلاميذي من حب بعضكم لبعض. بالنسبة لنا أخوتي، محبة الله هي الشريعة الجديدة الوحيدة يلي بتخلينا نحن نكون عم نعيش الروح القدس بحياتنا، مثل ما امتلأ الرسل ومريم العذراء كل واحد منهم بلسان من نار جعلهم ينطقون لغات متعددة، بالنسبة لنا الروح القدس هو اللي بخلينا نعيش الوحدة بين بعضنا البعض. فاللغات المتعددة رمز لوحدة الشعب يلي صار يفهم على بعضه البعض من خلال المحبة. الشغلة التانية أخوتي يلي بدنا نتوقف عندها واللي هي بتذكرنا بالعهد القديم ببابل، لما أراد الإنسان أن يتجبر على الله وأن يبني له برجا يصل إلى السماء، فقعدوا يعمروا كلهم صورة عم بيحاولوا إنهم يعمروا برج يوصل للسماء، وكل واحد منهم عم بيقول إنه نحن لشو بدنا الله، نحن لشو عايزين الله بحياتنا، نحن قادرين نوصل إلى أعلى مرتبة. لهالسبب نزل الله يتفرج عليهم شو عم يعملوا، وكان برج بابل هالبرج يلي جعل هالشعوب يلي كانت موجودة واللي عم تبني هالبرج تيبرهنوا انهم هن قادرين يسيطروا حتى على الله. الله فرقهم في العالم كله وكل واحد ينطق بلغة لا يستطيع الآخر أن يفهمها. اليوم مع حلول الروح القدس على التلاميذ قادرين نستوعب أنه كل هالشعوب، وهون بيذكروا لنا 15 شعب واللي هو بدل على كل هالمنطقة يلي كانت موجودة آنذاك واللي هي حول أرض الميعاد، أرض كنعان، كل هالشعوب يلي اجت لتحتفل بهالعيد قدرت تستوعب كلها سوا كلام الرسل، لأنه ما عاد في لغة تانية إلا لغة المحبة. ولهالسبب استطاع كل هالشعوب استطاعت أن تفهم على الرسل ما كانوا ينطقون به. على هالأساس نحن منعرف إخوتي الأحبة إن الروح القدس هو الذي يوحد القلوب، هو الذي يضع المحبة ما بين أبناء الله المنتشرين في العالم كله، وبهذا نعرف أننا تلاميذ المسيح من حب بعضنا لبعض. إخوتي الأحبة نحن رح نتوقف للحظات مع ترتيلي من وحي الموضوع ومنكمل موضوعنا بالقسم الثاني منه.

أخوتي الأحبة، نرجع تنكمل القسم الثاني من تأملنا حول نص العنصرة بحسب أعمال الرسل الفصل الثاني. كنا شفنا بأول قسم الشريعة التي أعطيت لموسى على جبل سيناء، وكيف تحولت هذه الشريعة إلى شريعة جديدة واللي هي شريعة المحبة، شريعة الروح القدس. وكيف شفنا من خلال العهد القديم كيف أن الله بلبل ألسن الجموع يلي أرادت أن تقف في وجه الله، كيف باستسلامة في العهد الجديد بيوم العنصرة لحلول الروح القدس عليها استطاعت أن تنطق بلغة واحدة هي لغة المحبة. ماذا فعل الروح القدس

يظهر بشتى الوسائل، مثل ما شفنا بالعهد القديم يوم إعطاء الشريعة كيف الله ظهر بشكل غيمي. ظللت جبل سيناء كله سوا أثناء إعطاء الشريعة لموسى. كيف نشوف كمان مع إيليا قطعت عاصفة هوجاء، قطعت ريح شديدة، وبالآخر بنسيم عليل ظهر الله لإيليا. اليوم عندما أراد أن يحل الروح القدس على التلاميذ، أول حدث تم هو دوي ريح عاصفة. فالله يختار ما يشاء وكيفما يشاء لإظهار حضوره وسط شعبه. تجمعت الجموع لأنه لو كان ريح هادية ما كانت الجموع كلها سوا تجمعت تشوف شو صار. فأراد الله أن يعطي علامة لهذه الجموع الموجودة في أورشليم لتأتي وترى التلاميذ الذين يتكلمون لغة واحدة هي لغة المحبة. فإذن أول علامة لظهور الله لحلول الروح القدس هو دوي ريح عاصفة. تاني شغلي أخوت الأحبة، حلول الروح القدس على التلاميذ بألسنة من نار. ونحن منعرف من خلال العهد القديم الله نار آكلة، وبالتالي نحن منقول أن الله هو فيض المحبة يلي منشوفه. كيف ندل على أن الله أو على حب شخص للآخر؟ نرسم قلب فوق منه نار تتأجج، رمز لهالمحبة العظمى التي يعطيها الله للإنسان أو يعطيها الإنسان لشخص يحبه. على هالأساس نحن منشوف كيف حل على الرسل الاثني عشر ومريم العذراء لعلى كل واحد منهم لسان من نار، وهذا اللسان يدل أولا على موهبة معينة أو عدة مواهب أعطيت لكل شخص. ونحن منعرف أن الروح القدس يستطيع أن يمنح ما يشاء لمن يشاء، وبالتالي منشوف أنه هالروح القدس لما بيسقي الأرض على مثال المياه، هالمياه يلي بتسقي الأرض، شتلت الأرز بتعطي أرز، وشتلت الكرز بتعطي كرز، وشجرة التين بتعطي تين، وشجرة العنب بتعطي عنب. فكل واحد عنده موهبة خاصة، وهالألسنة يلي حلت على التلاميذ أعطت لكل واحد منهم موهبة خاصة أن ينطقوا بلغات متعددة، لبل أن ينطقوا لغة واحدة هي لغة المحبة. ولهالسبب منشوف أنه هالألسن من نار يمكن ما حدا شايفها أراد أن تظهر بهالشكل، تنقول أن الروح القدس يعطي المواهب لكل من يلتمسها. وعلى هالأساس الروح القدس يظهر أولا من خلال دوي ريح عاصفة، أو الله يظهر ككل، الألسنة من نار ثانيا، وثالثا تعدد الألسنة. نحن منعرف أنه حصلوا على مواهب. شو هي هالمواهب؟ كيف نتأكد أن هناك مواهبا أعطيت للتلاميذ؟ لما استطاع كل هالجموع الموجودة بأورشليم، مثل ما ذكرنا عدده 15 شعب موجود بأورشليم، الكل فهم على التلاميذ، وبالتالي قدروا يستوعبوا شو كان هالتلاميذ عم

0: يحكم، يمجدون الله ويتكلمون بعظائمه، والكل كان عم يفهم. هيدا دور الروح القدس. ما كانوا شعب وشعبين فقط، ما كانوا يهود فقط، كانوا يهود وغير يهود، كلهم حاضرين جايين على هالمدينة المقدسة تيشاركوا بأعياد اليهود. ومنشوف كيف إنه في كتير منهم كانوا يهود في الشتات، غير اليهود الموجودين بأورشليم وضواحيها، إنما كان في أيضا من اليهود ومن الوثنيين، والكل استطاع أن يفهم على التلاميذ ما كانوا يتكلمون به. وبالتالي لولا أن الروح القدس حل على التلاميذ ما كانوا قدروا يحكوا بلغات متعددة والكل قدرين يستوعبوا عليهم. بالنسبة لنا دور الروح القدس كان كتير مهم وأساسي، لأنه نحن نعرف 50 يوم من حياة هالتلاميذ كانوا عايشين بخوف، بالرغم من ظهور المسيح يمكن أكثر من 10 مرات على التلاميذ، وبالرغم من هالشي ضلوا خايفين على حياتهم، ما يكون مصيرهم على مثال مصير المسيح، مع أنه مصير المسيح صحيح كان الموت أولاً، إنما مش عارفين أنه هالموت كان مصدر حياة لإله بعبوره إلى الحياة الأبدية، ومصدر حياة لكل واحد يؤمن به، لأن المسيح مات فداء عن الجميع. يبقى لكل واحد منا أن يقبل هذا الخلاص الذي أعطي بموت المسيح على الصليب. وبالرغم من هالشي ظلوا التلاميذ خايفين إلى أن حل الروح القدس، ما عاد خايفين من شيء. هون إذا بدنا نحكي عن رابع قيمة لظهور الروح القدس على التلاميذ، أو لتثبيت أن الروح القدس حل فعلا على التلاميذ، ما عادوا خايفين. مش بس 1 و2، الكل انطلقوا يزيعون الخبر ويمجدون الله ويتكلمون عن عظائمه. فإذا هذا الروح الذي أعطي للتلاميذ حررهم من خوفهم، حررهم من كبوتهم، حررهم من ضعفهم، حررهم من الظلام الذي كان يسود حياتهم، حررهم من الخوف والكآبة والحزن يلي كان لافف حياتهم. لو كانوا عم بيشوفوا المسيح وشافوه أكثر من مرة، واكتشفوا أنه هالإنسان الإله يلي مات قام حقا، إنما ما كان بعد عندهم هالجرأة أن ينطلقوا ليزيعوا الخبر. نطروا حتى يحل الروح القدس، الباراقليط، المعزي، المحامي، المدافع، المشجع، الذي جعل التلاميذ ينطلقون ويبشرون بالخلاص، يبشرون بيسوع المسيح المائت والقائم، يبشرون بأن لكل إنسان الحق في أن ينال الحياة الأبدية، إنما يحتاج إلى أن يؤمن وأن يسلم ذاته لله لتكون له الحياة وتكون وافرة. إخوتي الأحبة، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بالنسبة لنا هالروح القدس نحن نلنيه يوم معموديتنا، هالروح القدس يلي نحن اكتسبناه يوم معموديتنا وما زلنا نكتسبه كل مرة نتناول جسد الرب، كل مرة نسلم ذاتنا لله منكون عم نرجع نال فيض من نعمه. نحن كل مرة منكون عم نصلي مع بعضنا البعض، منكون عم نستمد من الله روح جديدة تعطينا القوة والشجاعة لنجابها كل الآخرين. فاليوم مدعوين أن نسلم ذواتنا لله، أن نسلم ذواتنا للروح القدس ليعمل فينا مجددا، وتكون لنا الجرأة لإعلان بشرى الخلاص، بشرى موت المسيح وقيامته، بشرى خلاص كل واحد منا، أن لكل واحد منا حياة وحياة أبدية لا تنتهي. دعائنا للرب بختام تأملنا اليوم أنه نكون حقيقة عم نسلم زاويتنا للروح القدس، تهو يشتغل فينا ويعطينا النعمة لأن نحمل قوة ربنا، ونكون على قد المسؤولية اللي سلمنا هي، ونكون عم نشهد لحدث موته وقيامته، واللي هو بدل على أن جميعا نحن المؤمنين به إن متنا نعبر معه إلى حياة أبدية لا تزول بقوة الروح القدس الفعل فينا، والتي تحررنا من كل ضعف، من كل خوف، من كل يأس قد نمر به، لتكون لنا الحياة الوافرة.
1: راديو بيت لحم الفيديو.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: لحم الفيل.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البوز

الناي لكلارينيت والفلوت، الإيقاع الشرقي للدرامز، الآلة النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.